0: وزن ولاقي نخال شي
1: بيرخ
0: فخيالونو كيف بيرتا باندلال شم فخيالونو باندلال